الرب رحيم ورؤوف، بطيء الغضب وعظيم في المحبة، صارم الرب مع الجميع، رحمته تشمل كل

0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi. Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci. Alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò il pane e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini.
1: Miningiri disse Matta. في ذلك الزمان بعد أن سمع يسوع بموت يوحنا المعمدان ركب السفينة وذهب إلى مكان خلاء بعيدا لكن الجموع لما علموا بذلك تبعوه مشيا على الأقدام من المدن فلما نزل من السفينة رأى الجمع الكثير وامتلأ بالشفقة عليهم فشفى مرضاهم وعندما دنا المساء اقترب تلاميذه منه وقالوا له المكان خال والوقت متأخر فصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى ليتناولوا طعاما فأجابهم يسوع لا يحتاجون أن يذهبوا أعطوهم أنتم ليأكلوا فقالوا له لا نملك هنا إلا 5 أرغفة وسمكتين فقال قدموها لي هنا ثم أمر الجموع أن يجلسوا على العشب فأخذ الأرغفة 5 والسمكتين ورفع عينيه إلى السماء وبارك ثم كسر الأرغفة وأعطاها للتلاميذ والتلاميذ وزعوها على الجموع فأكل الجميع حتى شبعوا ثم جمعوا ما تبقى من القطع 12 سلة ممتلئة وكان الذين أكلوا نحو 5000 رجل غير النساء والأطفال

الرب يسوع من أجل كنيسة الله المنتشرة في كل أرجاء الأرض، لكي تعرف كيف تعلن حداثة الإنجيل الدائمة لجميع الشعوب وفي الثقافات المختلفة. إلى الرب نطلب.